0: years. What's meant for us?
1: Because the time does no nil, does no bad to evil. Because like always find its way through the cracks you make. And when you fall and you will, the rings will not carry your name. Only the dust and memory of souls that never forget what you tried to erase.
2: نحن الجذور الثابتة في القرار وانت الريح اللي تمضي للدمار. السم اللي زرعته راح يصير نار يحرق الأبطار ويمحي الآثار. يمحي الآثار يمحي الآثار. نحن الجذور الثابتة في القرار.